الكتاب خاصه مع ترفق اللاجئين، فإذا تسلل خطر من نافذه احدى الغرف تسلل الى البيت الكبير كله.

وزني ايده عكس كلمة بلو مهما قال ما يقدرش يسد لي البيو قلتها وبعت بوصة في نفس الوقت بنتك وتشيتي بلو بيتو وحسدو حسرة وحندوسو حسد بس كده اوعى تخشوا وما شوفوا خدت منه فلوسه بفوت اشوف فلوسه كفت لما تحط عليه من حرمة ولو ابوزه

0: انا محتار فيك بفهم كاش تقنعنيش بحكم قدرتك على التنفيذ اوام
1: شجدين شجدين.

demiş Pablo. Sen Levan, leş ismak, hekleş ismak, hekleş nus işme. Leş ma tsir, sen nisven, anda f Gazze, wif kul Amman. Leş ma yisir, f kul Lebnan, kaman ma'a mecal. أجاوب سألكم بسؤال حيتفاهم في المق وعارف أصله وجاي تقوله للناس هاد مروان لبان رشيد بو في الكار عتيق خاد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع أي تعريف مع محن أوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عبخاد عشان تعرف بس كدش